0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وفاء للتضحيات الكبرى.
1: وفاء للتضحيات الكبرى.
0: ولأرواح شهدائنا الأبرار.
1: ولأرواح شهدائنا الأبرار.
0: وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.
1: وقيم ثورة نوفمبر الخالدة.
0: أقسم بالله العلي العظيم.
1: أقسم بالله العلي العظيم.
0: أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده.
1: أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده.
0: وأدافع عن الدستور.
1: وأدافع عن الدستور.
0: وأسهر على استمرارية الدولة.
1: وأسهر على استمرارية الدولة.
0: وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات والنظام الدستوري.
1: وأعمل على توفير الشروط
2: اللازمة. شباب دا شباب سيبو شباب تاع بلادك سيبو.
0: وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي.
2: خلو الحبس. سيبو صح ولا لا جوناس بردي تاعك؟ صح ولا جوناس بردي شباب تاع اف تاعي هنا. 48 ولاية. لازم سوتينا فا جي سونت. جي سونت. 90% تشوفي كلشي المباشر. دواء المباشر، طلع المباشر. كريم نورمال تشوفي المباشر. سبتها وشكون مو سريقه والحشا ديالو الحشا ديالو كل واحد يعرف روحه منهم هذاك شاكي وخالد ومرغول وخليه وخليه لو كان خلاو نلعب بالو بلا حاجه كفا كان عايش اللعبه